لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: صاحبي هاد السيدة هبلتني.
1: هذه السيدة جننتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: إيه والله العظيم اللي نعرفها.
0: هذه انتي أنا ما استجول.
1: هذه لي أنا.
0: والو كاظم كاظم هذه انتي
1: مامي هذه لي أنا.
0: والو ما تقولش
1: أنا.

0: نوتة،
1: نوتة عربية. نوتة أريبيا.com من فانكوفر.

0: دايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي أما غزر دلالي
1: وكمان هي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود.
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: ضحكي مشاعر بس سهر بس سهر سهر.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

0: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
1: ونستهل النشرة بالعناوين. حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب إسرائيل، و7 قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان.

0: أمس بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان، واصفا المفاوضات المباشرة بين لبنان والدولة العبرية بالمهزلة. من جهته أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب. عن هذا الموضوع حدثنا مراسلنا في بيروت أولى نصيف في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض ما قاله.
1: منذ الساعات الأولى للإعلان عن هذا الاتفاق انقسم لبنان من حوله، لكن بسقوف عالية من شأنها أن تضع الدولة اللبنانية وحزب الله وجها لوجه في نزاع حاد. الرئيس جوزيف عون رفع السقف إلى الحد الأقصى بقوله في رسالة تحريرية مباشرة إلى حزب الله إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة ومن يرفضه يتحمل المسؤولية. رد حزب الله بعد ساعات بسقف عال مماثل عبر بيان لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم برفضه كليا، وأنه غير أي الحزب غير معني سوى بالانسحاب الإسرائيلي مع تمسكه بسلاحه ووصفه المفاوضات مع إسرائيل بأنها مذلة ومخزية. رئيس الحكومة نواف سلام في جلسة لمجلس الوزراء كرر موقف عون داعيا إلى المضي في الاتفاق لأنه مصلحة للبنان. رفض حزب الله الاتفاق وهو المعني بتنفيذه ميدانيا كونه في المواجهة العسكرية مع إسرائيل مؤداه تجميد وقف النار، وثانيا استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع قول نعيم قاسم إنه لا يفرق بين أمن الجنوب وأمن سائر المناطق اللبنانية، وقوله أيضا وخصوصا إن أمن شمال إسرائيل لن يكون آمنا، ما يعني أن حزب الله يريد إسقاط الاتفاق ويريد إسقاط قواعد الاشتباك المحدثة التي تربط أمن الشمال الإسرائيلي بأمن بيروت والضحية الجنوبية.
0: أولى نصيف من بيروت. الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن أن فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، وأنها مستعدة للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة. من جهته وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو في إطار مساعي لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق نار هش في هذا البلد. فهل ينجح اتفاق وقف إطلاق النار بعدما وصفه أمين عام حزب الله نعيم قاسم بالاستسلام؟ نستمع إلى ما قاله لمونتي كارلو الدولية مروان شرب الوزير الداخلية اللبناني الأسبق.
2: إسرائيل تحتل لبنان وفي وقف إطلاق النار. أنا برأيي لن يدوم هذا الوقف، وقف إطلاق النار لن يدوم طالما إسرائيل بقيت محتل لبنان، وإسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان لتأمين حماية المستوطنات على الحدود الشمالية. بقى هالمشكلة، والدولة اللبنانية السلطة اللبنانية واقعة بين الشقفين، ورئيس الجمهورية صرح أنه هيدا آخر شيء بنقدر نعمله، وبما معنى أنه إذا ما اتفقتوا على هذا الموضوع، يعني بوجه كلامه لحزب الله، فإذا شوفوا شو اللي لازم نعمل، وكأنه نحن ما بقلنا علاقة بهذا الموضوع. ترامب عم بيعمل بكل جهده ليوقف إطلاق النار بلبنان، وعم بيسعى بكل جهده. لماذا؟ لسبب واحد، هو مشان ما تتعرقل التفاهمات أو التفاوض بينه وبين إيران. خلاف اليوم الكبير اللي حاصل على الأرض، من أوقف إطلاق النار؟ هل إيران أوقفت إطلاق النار أم أمريكا أوقفت إطلاق النار؟
0: مروان شرب الوزير الداخلية اللبناني الأسبق، وكان يتحدث لليالي بشارة. وبعد ساعات على إعلان الاتفاق في واشنطن، شنت إسرائيل بالأمس ضربات جوية على جنوب لبنان، قتل 7 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي بحسب ما أفادت وزارة الصحة. من جنوب لبنان مراسلة مونتي كارلو الدولية فالنتينا سمعان.
3: بعد إعلان رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار، كثف حزب الله عملياته ضد تجمعات الجنود والآليات، فاستهدف عدداً منها فرشاف، القنطرة، موقع نمر الجمل المستحدث، ويحمر شئيف، البلدة التي شهدت أيضاً استهدافاً لمركز مستحدث للدعم اللوجستي. أما محيط قلعة شئيف فشهد استهدافات لتموضع قيادي، تجمعات للجنود، و7 دبابات ميركافا، قتل في إحداها ضابط إسرائيلي. حزب الله استهدف أيضاً الموقع المستحدث عند تلة العويضة في العديسة، وقوة تتحرك في الخيام، كما تصدى لتقدم بري باتجاه الغندورية عبر تفجير عدد من العبوات الناسفة بالقوة المتقدمة. في المقابل واصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية والمدفعية على أكثر من 30 بلدة جنوبية وبقاعية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين في المساء.

0: كان الشعبية سور، العباسية، معركة وزرارية، فلانتين صمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن من جانبه مقتل ضابط بنيران حزب الله في جنوب لبنان، هو الأول منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد من جهته أن الدولة العبرية ستواصل عملياتها في جنوب لبنان مع عدم السماح للسكان بالعودة، وأنها تحتفظ بحق استهداف بيروت في حال هاجم الحزب مناطقها الشمالية، فيما يبدي سكان شمال إسرائيل شكوكهم في أن يغير اتفاق وقف إطلاق النار من واقعهم في ظل الهجمات التي يشنها حزب الله. من القدس زياد حلبي.
2: وقف إطلاق النار الجديد المعلن في لبنان انضم سريعا إلى سابقيه وبقي تنظيرا بدون تطبيق، إذ استمرت المواجهة بكامل الزخم بين إسرائيل وحزب الله، فقد قتل ضابط إسرائيلي شمال الليطاني وأطلقت صواريخ من قبل حزب الله على شمالي إسرائيل، فيما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوبي لبنان والبقاع. وفي تطور لافت، استهدف حزب الله مستوطنة شلوم الحدودية بعد وقت قصير جدا من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي لها عقب جلسة للحكومة الإسرائيلية هناك. كما سمحت الرقابة العسكرية بنشر معلومات تفيد بأن مسيرة أصابت سيارة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي خلال جولة ميدانية في جنوبي لبنان مؤخرا، وقد نجا من الاستهداف. بالتزامن تعالت أصوات داخل الكابينت الأمني مطالبة بقصف بيروت رغم القيود التي يفرضها الرئيس الأمريكي. وعلى جبهة إيران، قالت تقديرات إسرائيلية إن المفاوضات مع واشنطن لم تحقق اختراقا، وأن الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كانت الوجهة نحو التفاهم أو إلى القتال. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي غزة قتل 11 فلسطينيا بينهم 5 على الأقل من عائلة واحدة إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على المدينة بحسب ما أعلن الدفاع المدني. في آخر تصريحاته حول الجمهورية الإسلامية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها. المزيد ينقله مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
3: قال الرئيس ترامب أمس إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتابع: ونستطيع الحصول عليه الآن، لا أعتقد أنهم قادرون على وقفنا إذا قررنا ذلك، ولكن لا داعي لأن نفعل ذلك لأن اليورانيوم مطمور، وذلك في إشارة إلى اليورانيوم الموجود تحت أنقاض المنشآت الإيرانية التي قصفتها القاذفات الأمريكية في الصيف الماضي. وقلل ترامب في لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض من أهمية الاجتماع بالمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قائلا: لا أريد الاجتماع به، ولكن إذا توصلنا إلى اتفاق فإنه من الممكن أن نجتمع. وأصر ترامب على أن الولايات المتحدة سوف تنتصر في الحرب بطريقة أو بأخرى، إما عسكريا أو على الورق. وعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته بأن ينعم لبنان ببعض السلام، ولاحظ أن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما.
4: نوتة أريبيا،
3: نوتة أريبيا، هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي قال من جانبه إن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا ضربة حاسمة في الحرب ضد بلاده في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين البلدين. تليت رسالة خامنئي أثناء إحياء الذكرى 37 لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله خميني غدا حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران هذا الأسبوع رغم وقوع هجمات في الخليج. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اقترح عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل. الكرملين سارع على القول إن الرئيس الأوكراني مرحب به في موسكو في أي وقت. سليمان ياسيني.
4: في ظل تعثر جهود الوساطة بينهما بهدف إنهاء حرب ضروس مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، كما أعلن استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات، واقترح إجراء تبادل كامل لأسرى الحرب بين الجانبين كبادرة لبناء الثقة وتهيئة الأجواء للسلام. من جهته أشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي لم يطلع بعد على الرسالة، مؤكدا أن بإمكان زيلينسكي زيارة موسكو في أي وقت، بينما سبق للرئيس الأوكراني أن استبعد هذا الخيار مفضلا عقد لقاء يتم الاتفاق على مكانه وتوقيته بشكل مشترك. مبادرة زيلينسكي تأتي في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية حالة من الركود رغم عدة جولات تفاوضية سابقة لم تحقق تقدما ملموسا في القضايا الأساسية، وعلى رأسها مسألة السيادة على الأراضي المتنازع عليها.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن لقاء بين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين سيكون أمرا رائعا، ورأى أنه سيكون على الرئيسين القيام بالتنازلات بحسب تعبيره. صدمة وخيبة أمل كبيرة في ألمانيا بعد الفشل في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، بينما فازت كل من النمسا والبرتغال بالمقعدين الشاغرين عن أوروبا الغربية. من برلين منصف السليمي.
5: فشل ألمانيا في الفوز بمقعد غير دائم عن أوروبا الغربية في مجلس الأمن أثار صدمة في ألمانيا. وزير الخارجية يوهان فاديفول تحدث من مقر الأمم المتحدة بنيويورك وأرجع سبب الإخفاق إلى تأخر جهود الحملة الانتخابية، لكن ردود فعل عديدة في الأوساط السياسية والخبراء بألمانيا أشارت إلى أسباب أخرى. بالنسبة للخبير الألماني الدولي دانييل فورتي في مجموعة الأزمات الدولية، فإن ألمانيا دفعت ثمن مواقفها المؤيدة بشدة لإسرائيل خلال حرب غزة، بينما كان هنالك اتجاه واسع في الأمم المتحدة مؤيد لوجهة النظر الفلسطينية. هذا المبرر يرفضه وزير الخارجية الألماني ويرى بأنه مبالغ فيه، وبالمقابل فقد أشار إلى سبب آخر يتمثل في الحملات المضادة التي قامت بها روسيا ضد ألمانيا على خلفية دعمها القوي لأوكرانيا. في وزارة الخارجية ببرلين يجري الدبلوماسيون الألمان عملية تقييم شاملة لاستنتاج العبر من الخيبة الانتخابية في الأمم المتحدة. منصف سليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن الجيش السويسري أنه سينشر نحو 4,000 جندي في البلاد لتعزيز الإجراءات الأمنية مع تجمع قادة العالم لحضور قمة مجموعة السبع في جارتها فرنسا منتصف يونيو حزيران. وجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أصابع الاتهام لقطب التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك بالسعي لإثارة الانقسامات في المملكة المتحدة، وذلك إثر الغضب الذي أثارته طريقة تعامل الشرطة مع مقتل طالب أبيض البشرة بأيدي رجل من السيخ. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب إسرائيل، وسبعة قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان. 11 قتيلا في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. ترامب يؤكد عدم الحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب. الرئيس الأوكراني يقترح لقاء بوتين ووقف إطلاق النار، والكرملين يقول إن زيلينسكي مرحب به في موسكو للقاء الرئيس في أي وقت.
6: شكرا لك رولا أبي حيدر.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: هذه المرة تبدأ من باريس. أحوال الطقس رضا.
6: نعم رولا، في العاصمة الفرنسية غيوم متفرقة نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية، 18 درجة مئوية في لندن مع طقس غائم جزئيا. في برلين أيضا أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 21 درجة مئوية. غيوم متفرقة في روما، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية. وفي مدريد أيضا الأجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية.
1: إيران وحزب الله يرفضان وقف إطلاق النار الذي توصل إليه وفد لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، والحرب في لبنان تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة مما سبق.
6: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
8: الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل لم يصمت سوى ساعات قليلة، إذ جرى التفاهم على أن يسري وقف لإطلاق النار خلال 24 ساعة بعد موافقة جميع الأطراف، بحسب ما أعلنه الرئيس اللبناني جوزيف عون، في إشارة تحديدا إلى موافقة حزب الله. لكن الجواب جاء على لسان إسماعيل قاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إذ قال إن المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي. وما لبث حزب الله أن أبلغ السلطات اللبنانية رسميا عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه للاتفاق، وأكد مصدر في الحزب أن بري يتشارك الرؤية نفسها تجاه التفاهمات التي أعلنت في واشنطن. فبعد محادثات استمرت يومين في الخارجية الأمريكية اتفق على وقف كامل لإطلاق النار، شرط أن يوقف حزب الله هجماته ويسحب عناصره من المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني، ليصار لاحقا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجا منها وفقا لترتيب خاص تنشأ بموجبه مناطق تجريبية وتكون السيطرة الحصرية فيها للجيش اللبناني، مع ضمان عدم وجود عناصر لحزب الله فيها. وجاء في البيان المشترك أن تنفيذ الخطوات المتفق عليها سيتيح إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأكد البيان أيضا أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره فقط الحكومتان السياديتان في البلدين، مشيرا إلى رفض أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان أو التحكم به. وكانت الفقرتان الأخيرتان كفيتين لاستفزاز إيران والحزب. وقد وصف أمينه العام نعيم قاسم اتفاق واشنطن بأنه استسلام، مؤكدا أن مقاومة العدوان ستستمر ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. ومنذ صباح أمس لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة، كما أن الحزب استأنف إطلاق مسيرات وصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، ما يعني أن معادلة تجنب ضرب ضاحية بيروت مقابل تجنب ضرب شمال إسرائيل قد سقطت.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك شيرين ناصر. بداية جولتنا بمقال في صحيفة رأي اليوم ويحمل عنوان ما بين نجاح ترامب في فنزويلا وفشله في إيران.
9: رولا، برأي علي وطفي، نظرا لأن الجغرافيا والواقع العسكري حولان دون تقديم موسكو وبكين مساعدة فعالة لكوبا، فإن أمام هافانا خيارين لا ثالث لهما: الأول التسامح والدبلوماسية وأخذ والرد والوعود مع دونالد ترامب إلى أن يفقد جزءا كبيرا من صلاحياته في الخريف ثم يرحل نهائيا بعد عامين، والثاني أن يقاتل ببسالة ويغرق ترامب في الموت السياسي من خلال مقاومة حاسمة تشمل شنط ضربات ضد الولايات المتحدة وإراقة أكبر قدر ممكن من دماء الأمريكيين. ويحذر أحد المحللين الأمريكيين في الإعلام الروسي من أن الصراع مع كوبا قد ينقلب سريعا ضد البيت الأبيض كما حدث بالفعل مع إيران، ولكن في هذه الحالة سيؤثر بشكل مباشر على أمريكا لأنها لم تعد حملة خارجية بعيدة، إلا أنه من الصعب استبعاد أن تنجح هذه الحملة وتكتب كوبا السطر الأخير في مصير دونالد ترامب.
1: في العرب، اللندنية، الكويت والبحرين أهداف الرسائل الإيرانية الأقل كلفة.
9: بحسب الصحيفة، الأمر لا يرتبط بضعف هاتين الدولتين بقدر ما يرتبط بحسابات إيرانية ترى فيهما الحلقة الأقل كلفة ضمن منظومة خليجية مترابطة، فإيران تبحث دائما عن أهداف تسمح بإرسال الرسائل من دون أن تستدرج عبر رد يخرج عن السيطرة. استهداف الكويت والبحرين بوصفهما الخاصرة الخليجية الرخوة يهدف إلى توجيه رسائل تفاوضية تكميلية إلى واشنطن، تؤكد من خلالها طهران أنها ما تزال تمتلك ورقة التصعيد العسكري واستهداف دول الإقليم الحليفة للولايات المتحدة. لكن السؤال يبقى، لماذا لا يستهدف الرد دولا خليجية أخرى مثل السعودية والإمارات؟ السعودية حالة مختلفة بالنسبة إلى إيران، فالعلاقة بينهما قد تصبح أكثر أهمية مستقبلا، ولذلك لا تبدو طهران متحمسة للدخول في مواجهة مباشرة مع السعودية. ولناحية الإمارات تدرك إيران أن أي استهداف مباشر قد يستدعي ردا من أبوظبي يحمل مخاطر توسع للصراع على مستويات لا ترغب فيها طهران أصلا.
1: إلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت مقالها كالتالي: المطلوب من طهران.
9: حسب ما تراه الصحيفة، لا يمكن لإيران أن تحصل على شروط المنتصر بعد كل هذا الدمار الذي تعرضت له، ولا يمكن أن تحصل على شروط الدولة القوية بعد الخسائر المادية اليومية الباهظة التي تدفعها نتيجة منعها من تصدير الغاز والبترول والمواد التجارية عبر موانئها. لا يمكن لإيران أيضا، ودائما بحسب الكاتب في صحيفة البيان الإماراتية، تغيير اتفاقية البحارة وأيضا اتفاقية عالمية تعتبر مضيق هرمز منطقة عقارية تابعة لها ولسيطرتها، وليست ممرا مائيا بحريا يحق لكل دول العالم المرور التجاري البحري فيها من دون رسوم ومن دون عوائق من أي نوع. نحن نعيش اليوم بحسب الكاتب في ظل أيام تاريخية شديدة الدقة والحساسية، تحتاج من الجميع التعقل والحكمة وتغليب المصالح على الشعارات والمنطق على الأوهام، وهذا ما يطلب من إيران.
1: بين الاتفاق المتاح والاحتلال المباح، عنوان نقرأه في المدن اللبنانية.
9: هذا ما كتبه عارف العبد، أن المحادثة الهاتفية العنيفة والمليئة بالدلالات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كشفت أمورا مهمة. أولا، أن الولايات المتحدة تفضل عدم استئناف الحرب والأعمال العسكرية مع إيران، بدليل أيضا أن هناك إزعاج من ترامب من محاولات نتنياهو المتكررة لتصعيد الوضع العسكري في لبنان بشكل كبير وفادح عبر التهديد بقصف بيروت. وثانيا، أن ترامب أصبح يميل للدفع باتجاه اتفاق باتت تطلبه وترغب فيه كل الأطراف. إسرائيل بدأت تنزعج وأيضا تحاول الوصول إلى مناطق ونقاط جديدة في لبنان لم تكن مستهدفة قبلا أو داخلة في التصعيد. كل هذه التطورات العسكرية على الأرض والدبلوماسية والمالية، أي العقوبات الأمريكية على أطراف لبنانية جديدة، مهدت الأرضية للبيان والاتفاق والخطوة الجديدة التي ظهرت بعد مفاوضات مبنى وزارة الخارجية في واشنطن.
1: شيرين ناصر، قدمت لنا قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، شكرا لك.
10: حول ارتفاع الأسعار وهشاشة الأنظمة الاقتصادية المحلية في دولة جنوب السودان،
1: ريبورتاج من توقيع خالد جبريل.
11: على مدى الأسابيع الماضية وبالتزامن مع تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، شهدت أسواق جنوب السودان موجة ارتفاع حاد في الأسعار، بدأت بالمحروقات وامتدت إلى معظم السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء وخدمات النقل، وتتباين التفسيرات بين أسباب خارجية وأزمات داخلية. هيلين كريستوفر عاملة في مؤسسة حكومية:
12: سرجيتو كوروفو في السوق قال الدولار غالي، إتا باسد صابون قال الدولار غالي، يعني ناس بيجا تبانين مكالم تا دولار دي، إتا دي روبو تا سكر غروبو تا سكر بألفين ونصف وثلاثة عاني، بنزين بيجا غالي، دولار بيجا غالي، السوق ملخبط.
11: ويرى معظم المواطنين أن ارتفاع الأسعار أصبح ثقلا يوميا، لا سيما مع صعود سعر الدولار الذي بات نقطة ارتكاز في المعاملات التجارية. المواطنة كريستينا جرن:
13: فاني هما عارفين الحالة ده بوصل لحد 200، لأنه بقولوا يا أخي النملي عربات واقف ما في قروش، لأنه هم دارين قروش بزيادة وقروشهم كتير، والناس ده ما بقدر بيجيبوا لنا الحاجات هنا، لأنه لو هم كان نزلوا درائب ده نزلوا تهيت كان شوية كده ممكن بكون شوية معنا كويس، لأنه شركي لأسا بقى بـ40 يمكن الليلة 45 وبكرة هيكون 50 وما عارفين نعمل شنو. لانه جروزيا ولا بيعمل لي ولا بيجيب لي ربولهم لا بيجيب لي فهم لا بيجيب لي ده.
11: ويعزو خبراء هذه الزيادات إلى التوترات في الشرق الأوسط وازدياد الأعباء على الاستيراد، إلى جانب عوامل داخلية أبرزها خصوم النقل والضرائب على المنافذ الحدودية والقيود على وسائل الدفع غير البنكية. أحمد موسى عضو الغرفة التجارية.
14: نوتة عربية.
15: بلد ما ساحلي وبيعتمد للاستيراد أكثر حاجة، يعني بالذات المحبوبات والمواد الغذائية بتجي بها من السودان يا من دور الجوار من أمريكانيا للتحديد، واعتمادنا الكل اليوم بس فمتعطلين لأنه ما في كاش عشان نقدر يخلصوا التخلص الجمركي ويدفعوا للريفنيو. نحن ناشدنا الجهات الحكومية القطاع العام الفرنسيين نكون في طريقة عشان نقدر يضخوا روش يقدر يحاول يفكوا الموضوع ده، فالناس شغالة فيه حاليا.
11: في ظل هذه الظروف تتساعد الدعوات لاتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسواق وتخفيف الضغوطات المعيشية مع استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراته المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل مع زميلة أو زميل سليمان ياسيني. بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق مع كارضة.
1: وفيها الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، وإضراب مترو لندن يشل حركة النقل ويهدد بخسائر بمئات الملايين.
0: في النشرة الرياضية عزيز منجلي يحدثنا عن نصف نهائي رولان جاروس للسيدات.
1: نختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون، ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: سليمان ياسيني وموجز إخباري جديد، تفضل سليمان.
2: شكرا رولا. مستمعينا الكرام، صباحكم سعيد. كدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تحتاج لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مشددا على رفض امتلاك طهران سلاحا نوويا، كما أشار أيضا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية في أي اتفاق محتمل. هذا وأفاد مصدران مطلعان بأن ميناء الفحل في سلطنة عمان أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة عوامة الإرساء. وذكر مصدران أن الانفجار وقع بين الرصيفين الأول والثاني نتيجة هجوم يعتقد أنه بمسيرة. إلى ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية من أن تعذر الوصول للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي. وفي لبنان، رفض حزب الله الاتفاق مطالبا بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، فيما وصف منه العام نعيم قاسم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنها مهزلة على حد قولها. في المقابل، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل للاقتتال، بينما أعلن رئيس الوزراء نواف سلام بدء انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية جنوب البلاد. قتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف الليلة الماضية قرب مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الشاب شارك في إلقاء زجاجات حارقة على مركباته. وفي قطاع غزة، قتل 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مدينة غزة، بينهم 5 من عائلة واحدة. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، في أحدث مؤشر على استعداد بعض الجمهوريين لتحدي قادة حزبهم والوقوف في وجه الرئيس دونالد ترامب. ودائما في ما يخص الحرب الأوكرانية، وجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيه إلى لقاء مباشر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. كما أعلن زيلينسكي استعداد بلاده لوقف إطلاق نار شامل خلال المفاوضات وتبادل كامل لأسرى الحرب. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
3: مونت كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونت كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. لم تعد كلفة تغير المناخ مسألة بيئية فقط، بل أصبحت عبئاً اقتصادياً مباشراً على الحكومات والشركات والأسر. لماذا أصبحت الكلفة الاقتصادية لتغير المناخ كبيرة جداً على دول العالم زياد؟
4: لأن العالم ببساطة لم يعد يتعامل مع حوادث مناخية متفرقة، بل مع نمط متكرر من الفيضانات والحرائق وموجات الحار وحالات الجفاف واتساع نطاق العواصف والعاصير. هذه الأحداث المناخية
1: نوتة عربية
4: مباشر على البنى التحتية للكثير من القطاعات الحيوية، لا سيما قطاعات الزراعة، سلاسل النقل، شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. لذلك هناك كلفة متعاظمة على أساس سنوي تتطلب إعادة بناء ما تهدم، أو كذلك تقليل الكلف في قطاعات الإنتاج وارتفاع أسعار التأمين والخسائر الكبيرة في المحاصيل الزراعية وزيادة الإنفاق الحكومي الطارئ لتغطية هذه الجوانب. بحسب تقديرات بلومبرغ انتليجنس، كلفة أحداث الطقس والتغير المناخي خلال عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي العالمي. إذا استمر هذا الاتجاه في الصعود، فإن الوصول إلى أكثر من 20 تريليون دولار ككلفة بسبب التغير المناخي خلال العشر سنوات القادمة يصبح رقما متوقعا، لا سيما مع توسع المدن وزيادة الأعداد النفوس العالم، وكذلك ارتفاع قيمة الأصول المعرضة للمخاطر المناخية.
1: كيف ستتوزع فاتورة المناخ بين الحكومات والشركات والمستهلكين زياد؟ وهل يمكن تحويل جزء من هذه الأزمة إلى فرص اقتصادية؟
4: فاتورة التغير المناخي أو كلفة التغير المناخي ستتحملها جميع الأطراف، لكن بطرق مختلفة ونسب متفاوتة. الحكومات ستتكبد الكلفة الأكبر عبر حاجتها للإنفاق على تحسين البنية التحتية، تقديم الدعم الطارئ للمتضررين، تحديث شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. قطاع التجاري والشركات والقطاع الخاص يتحمل كلف ارتفاع تكاليف التأمين، تعطل محتمل في الإنتاج وتلف في المخزونات، وكذلك تغير في انسيابية وحركة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستهلك فسيتحمل جزء من هذه الكلفة، وإن بطريقة غير مباشرة عبر ارتفاع أسعار الغذاء، كلف الطاقة والفواتير، ارتفاع التأمين وحتى كلف النقل. لكن هذه الفاتورة لا تعني أن المسألة تتعلق بخسارة صافية، هي تفتح أيضا بابا لعملية التكيف المناخي، تحسين أنظمة الحماية، ومسألة تطوير إدارة المصادر الطبيعية وتحسين أنظمة الإنذار المبكر وغيرها. هذا بالتأكيد يفتح المجال لدخول الاستثمارات وعمل الشركات في تلك القطاعات لتحسين قدرات الدول والحكومات والقطاعات الحيوية الرئيسية للتعامل والتكيف مع متطلبات التغيير المناخي. لذلك المسألة حقيقة تجمع الجانبين، الجانب السلبي بتكبد الكلف المرتفعة، لكن في جانب آخر تحمل مزايا اقتصادية أو أبواب اقتصادية يمكن أن تساهم في تحقيق النمو داخل الاقتصادات، ولا سيما في الاقتصادات النامية.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق، رضا الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
0: نعم رولا، تراجعت الليرة في تركيا أمس الخميس إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية بعدما اقترب سعر الدولار من 46 ليرة، في استمرار لمسار التراجع الذي أفقد العملة نحو 20% من قيمتها خلال العام الماضي.
5: وما أسباب هذا التراجع للليرة التركية؟
0: يرى خبراء هذا الانخفاض، ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى عوامل داخلية وخارجية تشمل التضخم المرتفع والعجز في الحساب الجاري وتزايد الديون الخارجية، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.
5: وكيف انعكس يا رضا تراجع الليرة على المستهلكين في تركيا؟
0: نعم رولا، انعكس تراجع العملة وارتفاع التضخم الذي يقترب من 32% على مستويات المعيشة، مع بقاء الحد الأدنى للأجور عند 28,000 ليرة، في حين تتجاوز تكاليف المعيشة الشهرية للأسر هذا المستوى بأضعاف. كما أظهرت بيانات مصرفية حديثة ارتفاع إجمالي القروض في البلاد إلى نحو 25 تريليون ليرة، مع زيادة ملحوظة في قروض المستهلكين وبطاقات الائتمان، ما يعكس اعتماد عدد متزايد من الأسر على الاقتراض لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية.
5: وإضراب مترو لندن يشل حركة النقل ويهدد بخسائر بمئات الملايين.
0: شهدت لندن أمس الخميس اضطرابات واسعة في حركة النقل مع دخول اليوم الثاني من إضراب سائقي مترو الأنفاق، ما أثر على تنقل ملايين الركاب وأثر مخاوف من تداعيات اقتصادية على قطاعات الضيافة والسياحة. ويأتي الإضراب بعد تعثر المفاوضات بين نقابة العاملين وهيئة مواصلات لندن بشأن نظام عمل اختياري يقوم على 4 أيام أسبوعيا.
5: وما الخسائر المتوقعة من إضراب مترو لندن؟
0: حذرت جهات اقتصادية من أن الإضرابات المتكررة قد تكبد الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة، إذ قدرت دراسة حديثة التكلفة المباشرة لإضرابات المترو والحافلات بما يتراوح بين 400 و700 مليون جنيه استرليني، مع توقعات بأن تكون الخسائر الفعلية أعلى من ذلك. كما توقع اتحاد الضيافة الضيافة البريطاني أن تصل خسائر المطاعم والحانات والشركات المرتبطة بالقطاع إلى نحو 600 مليون جنيه استرليني نتيجة تراجع حركة الزوار والموظفين. وكان عمدة لندن صادق خان قد دعا النقابة إلى العودة للمفاوضات وإلغاء الإضراب محذرا من تأثيره على العاملين والمرضى والشركات وإيرادات النقل العام.
5: في النشرة الرياضية يحدثنا عزيز منجلي عن نصف نهائي رولان غاروس للسيدات.
6: صباح الخير. تأهلت البولندية مايا خفالينسكا المصنفة 14% إلى نهائي رولان غاروس بعد تغلبها على الروسية ديانا شنايدر المصنفة 25 بنتيجة 7-6 و6-4 لتصبح ثاني لاعبة صاعدة من التصفيات تبلغ نهائي بطولة جراند سلام في عصر الاحتراف. وتواجه خفالينسكا في النهائي يوم السبت الروسية ميرا أندريفا المصنفة 8 التي أقصت الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 6 بنتيجة 6-1 و6-3 في ساعة 16 دقيقة فقط لتبلغ في 19 من عمرها أول نهائي كبير في مسيرتها. في تحضيرات المونديال انهزم المنتخب الفرنسي أمام ضيفه الإيفواري 2-2 وافتتح شيركي النتيجة لأصحاب الأرض قبل أن يسجل جيلا دوي وأمد ديالو أهداف الكوت ديفوار. ويلاقز ملاء أمبابي منتخب إيرلندا الشمالية في ليل يوم الاثنين قبل انطلاق رحلتهم إلى المونديال ضمن المجموعة 9 التي تضم كل من النرويج والسنغال والعراق الذي تعادل بدوره أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 1-1 وافتتح فيران توريس النتيجة للإسبان ليعدل ميرخاس دوسكي النتيجة لأسود الرافدين. ويلعب زملاء أيمن حسين مباراتهم التحضيرية الأخيرة أمام المنتخب الفنزويلي في 10 يونيو. تعادل منتخب السويد مع اليونان بنتيجة 2 منهما إذ سجل جوكيريس ونيلسون للسويد فيما ردت سيميكياس وماسوراس لليونان. وتنتظر السويد منافسات المجموعة 6 في كأس العالم وتستهل مشوارها بمواجهة تونس في غوادالاخارا بالمكسيك في 14 يونيو ثم هولندا واليابان. وأنهى المنتخب الإيراني استعداداته لكأس العالم بفوز على مالي 2 رد في مباراة أقيمت في أنطاليا بتركيا سجل خلالها سعيد عزت إلهي ورامين رضائيان وذلك بعد فوز سابق على غامبيا 3-0. وتبقى أزمة التأشيرة الأمريكية عالقة دون حل والمنتخب الإيراني المصنف 21 عالميا سيفتتح مشواره في المجموعة 7 أمام نيوزيلندا في 16 يونيو ثم يلاقي بلجيكا ومصر. كشف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو سيعود لتدريب الفريق الملكي في حال فوزه بانتخابات رئاسة النادي يوم الأحد المقبل وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في انستغرام. ظهر فيه مورينيو مرتديا قميص ريال مدريد وقائلا ببساطة نعم. وستكون عودة مورينيو إلى البرنابيو بعد غياب 13 عاما إذ سبق له تدريب الفريق بين عامي 2010 و2013 وتوج خلالها بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر. في المقابل أطلق المرشح المنافس إنريكي ريكيلمي وعودا مفاجئة بالتعاقد مع هداف مانشستر سيتي هالاند ولاعب وسط المنتخب الإسباني رودري بل كشف عن قميص لريال مدريد يحمل اسم هالاند والرقم 9 ضمن حملته الإعلانية غير أن نادي مانشستر سيتي رد بشدة مهددا باللجوء إلى القضاء ومؤكدا عدم وجود بند تعاقدي يتيح رحيل هالاند قبل 2034. تنطلق اليوم التجارب الحرة الأولى لجائزة موناكو الكبرى الجولة 6 من بطولة العالم لفورمولا 1 موسم 2026 في سباق يشهد لجوء فرق كبرى كمرسيدس وريدبول إلى استغلال ثغرة تقنية إذ استبدلت محركات الجناح الخلفي بجنيحات صغيرة إضافية لتعزيز الضغط الهوائي وهو ما يعد مثاليا لطبيعة حلبة موناكو ذات المنعطفات البطيئة. وتقام التصفيات يوم السبت عند 3:30 قبل أن ينطلق السباق الرئيسي الأحد عند 3:55. ويدخل المونيغاسكي لوكلير سائقي فيراري سباقه المحلي بوصفه المرشح الأوفر حظا للفوز فيما يتربع الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي سائقي مرسيدس على صدارة بطولة العالم بعد 4 انتصارات في 5 جولات. وأقر أنتونيلي بأن فيراري سيكون الفريق الأصعب في موناكو. أوقفت الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات بطلة التايكواندو الأولمبية ألتيا لوران 20 شهرا بعد إخفاقها 3 مرات في الامتثال لالتزامات تحديد موقعها خلال 12 شهرا متواصلة. وتمتد العقوبة التي قبلتها الفرنسية البالغة 24 عاما حتى 9 أكتوبر 2027 مع إلغاء جميع نتائجها المسجلة بين 23 سبتمبر الماضي والتاسع من فبراير تاريخ سريان الإيقاف. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حتى 7 حزيران يونيو تابعوا على مونتي كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولان غاروس للتنس في باريس. نتائج وتحليلات مباشرة من قلب المباريات في كل فتراتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحا، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضا على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com.
0: السادسة وخمسة واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
5: حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب إسرائيل، و7 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. 11 قتيلا في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. ترامب يؤكد عدم الحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب. الرئيس الأوكراني يقترح لقاء بوتين ووقف إطلاق النار، والكرملين يقول إن زيلينسكي مرحب به في موسكو للقاء الرئيس في أي وقت. ستارمر يتهم ماسك بالسعي لإثارة الانقسامات في بريطانيا.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم هند الأرياني.
7: نشر صحفي يمني صورته مع ابنته التي لم يتجاوز عمرها 10 أعوام، فجن جنون الكثير من الرجال على السوشيال ميديا، وكتبوا تعليقات تحذر وتهدد وتصف الطفلة بصفات جنسية، مما جعلني أصاب بالذعر. من هؤلاء؟ لا أدري هل هذه نتائج الحرب أم أن هذه الظواهر موجودة ونحن فقط بسبب السوشيال ميديا أصبحنا نسمع آراء أشخاص ربما لم ولن نلتقي بهم أبدا في الحياة الواقعية. بعد أن نجح المجتمع في قمع النساء البالغات وأصبحت اليمن مثل أفغانستان، ما زالت فيها وجوه النساء خطيئة كبيرة ويندر ظهورها. اليوم يريد البوديفيليين أن يقمعوا أيضا الطفلات الصغيرات لأن ظهورهن يستثيرهم بحسب قولهم. في البداية لاحظت اختفاء حساب يتابعه مئات الآلاف لطفلة يمنية لطيفة تدير حسابها والدتها. سبب حذف الحساب هو غضب مجموعة من الرجال اليمنيين لأنها ترقص. رقص أطفال استفزهم بحجة أن ذلك يثير غرائزهم. تبرير مثير للإشمئزاز ومخيف. ثم تبع ذلك الحادثتان الأخيرتان عندما قام شخصان مقيمان في اليمن بنشر صورة لطيفة مع بناتهم، صورة عادية لأب مع ابنته، وكانت المفاجأة أنهما واجها حملة إلكترونية تصفهما بالدياثة. والمصيبة أن النتيجة التي أرى علاماتها أن الآباء سيتوقفون عن نشر صور بناتهم مثلما توقفوا عن نشر صور زوجاتهم وأمهاتهم خوفا من الغضب المجتمعي ووصف الديوث. وهكذا يتم مسح وجود النساء تدريجيا منذ طفولتهن حتى مماتهن. حتى من هربن للخارج يتم الضغط عليهن عن طريق من لا يزال مقيما في اليمن من عائلتها وقبيلتها. وهكذا لن يتبقى إلا نوعان من النساء اللواتي سيظهرن: المحظوظة بعائلة لن تقتلها على فعلتها مهما تعرضت للتنمر المجتمعي ووصفهم بالديوثين، والنوع الثاني هو المرأة التي استطاعت أن تتمرد وغالبا ستصبح نفسيتها متعبة بسبب كل ما مرت به، كل هذا من أجل أن تأخذ أبسط الحقوق البشرية، حق الظهور العلني. فهل هذا مقبول في زماننا هذا؟ هند الأرياني.
8: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين أهلا وسهلا. نبدأ بسؤالنا عن القمر، وين والقمر وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
9: نعم، القمر انتقل إلى برج الدلو من امبارح، راح يفضل فيه اليوم وبكرة. هلا بالنسبة للزوايا عندي ثلاث زوايا. أول واحدة حصلت الساعة 1:30 بالفجر، اقتران بين القمر وبلوتو، هاي بيساعدنا نتغلغل داخل أنفسنا،
10: إدخال أي نوتة إصلاح عربية.
9: الثانية جاية الساعة 4:09 بعد الظهر، سيكستايل عن 60 درجة مع زحل، هاي بيساعدنا في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. الثالثة والأخيرة تربيع بين القمر والمريخ، جاية الساعة 5 بعد الظهر، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. الحقيقة أصعب شيء خلو المسار اللي راح يبتدي من الساعة 9:09 بالليلة الجاية، وبيستمر لفجر يوم الأحد الساعة 2:45. بمعنى آخر، بكرة السبت كلياته لا يصلح لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. اليوم في بحر النهار، ما انه القمر موجود بالدلو، ما في خلو مسار مناسب شراء أجهزة كهربائية وإلكترونية.
0: لنرى إذن تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بها الحمل.
9: الحمل بنقول له يوم مناسب لك تتقرب من الأصدقاء، ممكن تحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن تشارك اليوم بحفلة أو مناسبة سعيدة. الحمل مليان طاقة ومليان نشاط وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
0: ماذا عن الثور؟
9: الثور قدامه فرصة حلوة في مجال العمل في الأماكن اللي فيها عمل، لأنه اليوم الجمعة فالبيبحث عن عمل، الفرصة متاحة. اللي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين، وكمان انه يعزز موقفه عندهم. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، يوم مناسب لذلك. وبتم افكارهم مواليد برج الثور قريبة من الاخوة والاخوات، وطلاب الابتدائي والثانوي بيستفيدوا في الدراسة والامتحانات.
0: اخبار الجوزاء؟
9: الجوزاء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. التجار في الأماكن اللي فيها عمل عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، والاحتفال بعيد ميلاد وطبعا عنده نشاط وحيوية، اللي ما احتفل بعد يدير باله على أكله وراحته.
0: نصل إلى سرطان.
9: السرطان في عنده مكسب مالي جاي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس بنقول له دير بالك هوني يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك، بتكون بحاجة للرعاية أكثر. السرطان عنده قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره، وبتم أجواء الرومانسية دافية.
0: أخبار الأسد؟
9: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، إذا كان يعني رغم ذلك في رغبة لإتمام خطبة أو زواج ممكن، لأن خلو المسار شفنا لسه بعيد في الليل. كمان في بحر نهار ممكن الأسد يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه.
0: أخبار العذراء؟
9: العذراء رح يتراكم العمل قدامه، فبيكون عنده شوية ضغط فيه، يحاول ينجز قديش بيقدر بدون ما يبالغ في المجهود الجسماني. بالنسبة للعذراء أفكاره مقبولة عند الأصدقاء، وأجواء رومانسية كمان دافية.
0: ننتقل إلى الميزان.
9: الميزان عنده رغبة قوية للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة طبعا، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة. بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، وعندهم الطاقة لمواجهة مشاغلهم.
0: أخبار العقرب؟
9: العقرب مشغول في أموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، أو ممكن يقوم بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء. العقرب كمان أجواء رومانسية حلوة، والأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
0: أخبار القوس؟
9: القوس عنده نشاط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، أغلبها لمسافات قصيرة. بإمكان القوس يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. الأماكن فيها عمل، التجار المحليون عم بيستفيدوا في عملية البيع. كمان القوس بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران.
0: أخبار الجدي؟
9: في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي يا من العمل يا عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلي كانت ضايعة أو بحصل على هدية. الجدي بتم أجواء الرومانسية إيجابية بهاي الفترة وأفكاره مقبولة عند الشركاء.
0: إلى الدلو؟
9: أدلو فتح صفحة جديدة من مبارح، صفحة إيجابية طبعا بعد ما كان عنده يومين صعبين. فبنقول لأدلو استغل الفرصة في هذا اليوم، واجه مشاغلك، أنجز أكبر قسم تقدر عليه حتى بيقدر يبادر في بحر النهار بخطوة جديدة اللي الدعم من مركزه الاجتماعي. ما ننساش إنه الشمس كمان الموجودة بالجوزاء بتشحنه بالطاقة.
0: ونختم مع الحوت.
9: مع مزيد الأسف الحوت شعر من مبارح المساء بتغيير سلبي جاء على الطريق، فبنقول له مخاطر ما في مخاطر، لكن الأمور تتحرك ببطء من حواليه، فمطلوب منه يحاول ينجاز اللي بيقدر عليه من العمل الضروري والعاجل وأن يخلد للراحة. بتم عنده أجواء رومانسية حلوة، أفكاره مقبولة عند الأحباء، ومناسب جدا له ممارسة نشاطات أدبية وفنية.
0: في معنا رسالة ميشلين من بيروت، هي من مواليد 23/10/2001 في 9:30 صباحا، تسأل ما هو البرج برجها والطالع، وتطلب توزيعة الكواكب في الأبراج وفي البيوت.
9: نعم، نقول لمشلين البرج عندك الميزان والطالع القوس.
10: نوتا.
9: توزيعة الكواكب في الأبراج على النحو التالي: الشمس في الميزان، القمر بالجدي، عطارد وزهرة في الميزان، المريخ في الجدي، المشتري في السرطان، زحل في الجوزاء، أورانوس ونبتون في الدلو، وبلوتو في القوس. أما توزيعة الكواكب في البيوت فعلى النحو التالي: البيت الأول بلوتو، الثاني القمر والمريخ، الثالث أورانوس ونبتون، هل الرابع والخامس والسادس فاضيين، السابع فيه زحل، الثامن فيه المشتري، التاسع فاضي، العاشر فيه الزهرة، الحادي عشر عطارد والشمس، والثاني عشر فاضي.
0: ونختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
9: نعم، اخترت رضا، منشدة أوبرا سوبرانو فرنسية اسمها ساندرين بايو.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
9: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.
3: RFI مونتي كارلو دولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
11: كلود سيكر avec فرانسيس كابريل.
12: Je me meurs de soif auprès de la fontaine, aussi résolu que l'âne de Buridan. Chez moi, je me crois en terre lointaine, sans aucun pouvoir, je me prends pour le président.
11: Éric Pédurant.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

ومثل النعاج بأرض برية سارحة والرب راعيها. شوف القمر رفرف.

طول عاختك بالك شوي وشوي وبهيك نغمي لا تحاكيها إن رحت

الفي تسوى الغرب وكل ما فيها عهصطيحة كل سهرية هموم الدنيا عنك

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة أريبيا.com

0: نوتة، نوتة عربية.
1: سعاد بدي فيك يا قلبي، صرت حملة تقيلة عجنبي.

ما كنت يا قلب ما أطمعك حاج ترقص هالرأس ما بينفعك يا قلب جوزت حتى خلص من مشاكل.

كنا سوا عالنهر من قطف كبوش ونباطح العلايق تنغم العشوش، سني بحد الأربطعش وسنها وتنايننا بعشرة بساطة خوش بوش، سني بحد الأربطعش

0: في شريعة لعب إلا بسنها شي عرم البدوش شي بصف الكعاب شي بعرفه باللعب شي ما بتعرفوش.
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
2: ريتاني تنباك مع السل
1: وكمان هاي

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: الساحة بدها رجال رجال ورجال الساحة تقلال
1: الساحة بدها رجال رجال ورجال الساحة تقلال
0: يا أبو علكي وهواريو كسكليا كسكليو حد من دربي انتو هو حاجة

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
5: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
6: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماح.

0: نوتة عربية،
1: دي نوتة عربية. أغانينا هيك،
2: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس،
1: وكمان هيك
3: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر،
1: وكمان هيك
4: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش،
1: وكمان هيك
5: وعرضوني زوز سبايا،
1: وهيك
6: دمي عابر.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

عالمحبة والإيمان عالخير وحب الأوطان عالمحبة والإيمان عالخير وحب الأوطان فيك خلقنا.

0: أهلا وسهلا بالغزال الطل ويا صباح الورد قبل الفل.
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ما بتوحشنيش مش راجع تاني انساني في قلبي ملكش مكان.
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: جنوا بحداكي الليل والنشمات
1: وكمان هيك
3: خليها بقلبي تجرح
1: وكمان هيك
2: إذا مرة بستلة خدك تقومت جن علي
1: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
1: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
1: وكمان هيك
2: نسيتها قول انا نسيتها.
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي كمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

ليلى انا المجنون بحبك من زمان بتوه في بحرك ليه بعوم في نفس الموت حبيبي شط عني انا نفسي ارسى عليه لا شريك وناس ما اشترتش.

0: بدي 50 10 لحواش العين ب10 لحواش
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: من التفاح إن نجيب التفاح
1: وكمان هيك وكمان هيك
3: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
1: وهيك
4: المعمار وعالمعمار وعالمعمار
1: وكمان هيك
5: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
1: وكمان هيك
6: خليتني نمشي بخيالك عفتر
7: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع
1: نوتا نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: يا كذابة
0: وكمان هيك
2: عالطاير بف

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة ربيع جميل.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود.
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع.
1: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة،
1: نوتة عربية،
0: نوتة، نوتة، أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: مينوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك دك يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وسام الأمير.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: يلا ايه.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي
2: نوت عربية. نوت عربية
0: كمان هيك.
3: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
4: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
5: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
3: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
2: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية

0: نعيش بحسن
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

ماشي والدنيا ما تدوم متوحش امي تدعي لي بالخير في سباحك نقوم متوحش ضحكة خرجة من القلب ومتوحش دروسي متوحش كف ما عند المعلم ما قريتش دروسي متوحش حليبي وحلوة في جيبي وبوس على جبيني متوحش المرضى ونرمي في الدهشة وامي اللي تداويني متوحش بابا اللي يجيب القفة خضرة والحم والقلوب البيضة اللي اليوم ولا تفحم اليوم صاحب خوان والخوم تبان وفاتورة وديوني اليوم ما لقيتك كان نومرهم في تليفوني ساري يا سكرة كاس وراكاس والفراق سباح مروح الفجر وصوت الأذان حي على الفلاح ضيع بين الشيب والعمر مشى والضحكة وين مشات فاتورة ذو وفاتورة ماء وشنيا العشاء متوحش خرجة بين بابا وامي مشديني من نادي

ما غير ذنوب فقروا ميزير يوم مستورين وفرحانة القلوب متوحش خويا نتعارك أنا ويا على طرف الدجاج وامي اللي تقوم وتاخولي حقي وتقول خوكم مكلاش متوحش صاري كيف لعبنا سارق وبوليس وأنا وبنت الجارة لعبنا عروسة وعريس واليوم كبرنا والبوليس حتى سارق في الأحباس واليوم بنت الجارة ولت الشاوف في حابين الناس وتمشي الأيام وكبرت الهموم والشيطان كبر اللي فينا استغنى واللي فينا حرق واللي فينا اهتر عركة عالورثة والأخوات اليوم ولا وعدو وماتت الكبار وكبرت صغار والخو ناسي خو والدنيا فلوك كاسي مليان والبيرة في البار وناسي فاتورة الضو والمالي تحت باب الدار متوحش خرجة بين بابا وامي مشديني من نادي

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السمع.
0: نوتا عربيه.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لما كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

ليالي بطرح لك مشوار قلتين ليالي قالت لكن اوعى تروح حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى تروح حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية،
1: نوتا عربية
0: لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا أرابيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة

0: في لبس المناطي
1: نوتة أريبيا
0: حكيمي داوي نار القلب العالي شكل الصبايا يهبل في لبس المناطي رحت الحكيمي داوي نار القلب العالي فتح الكتاب وقال لي عندك عقدة خليل وخليل ده كان عجلاتي في درب المهابيل فتح الكتاب وقال لي عندك عقدة خليل وخليل ده كان عجلاتي

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة ريان.
2: نوتا عربية.com تستحق السمع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.
0: نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: الجل تعلق قلبي طيف لتنار بيات تعلق قلبي
1: نوتة عربية.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: ليش جيت لهون؟ ليش قبلت اجي؟ ليلى كبرت وتحلت وانا صرت غريب. بعدت عنا وعن كل اللي حبيته. يا ليلى صرت زمرد، بس رح ضل شوفك ليلى مثل ما كنا ولاد صغار.
1: علوا يا ليلى

بتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب قبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب

0: علي ايدك
1: قد
0: العشرة بالسجرة ومش بيدك مش بيدك نحنا يا سبحان الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: كمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Nota Arabia. Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: ريتاني تنبعك مع السل
0: وكمان هاي
2: أنا دلعون حغني لشوية
0: وكمان هاي
3: نازرع لك بستان ورود
0: وهاي
4: أنا الماني الماني دلوى عشق السمراني
0: وكمان هاي
5: وعش نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق
6: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان
0: وكمان هيك
1: ديري فيها فابور رح غرق دي البابور
0: وكمان هيك

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وسام الأمير.
2: نوتة عربية .com تستحق السمع.
3: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. بنوتة عربية أغانينا هيك.
4: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا،
3: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
0: نوتة أريبيا.com

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.